0: Well, people out there on the voice of the people and the voice of God, keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scratch Perry and Mad Professor and Eddie Nova showing him. Marcus Garvey said, man, love Black Star Liner.
1: السلام عليكم كلشي مزيان صح
2: زعلنا البورطابالاس
1: ما سيديتش وانت غوردا سيدي اتنت اتنت
2: البورطابالاس
1: لا ستيت تشاو بيرو كيديش انتو بين وانا ما
2: على جراند على جراند تشاو بيرو
1: اي فروت اي فيردورا شبيك مهبول
3: اي كويس البورطابالاس
1: البورطابالاس
3: يعني سيورا
1: فينا ما دكاو البورطابالاس
2: جاني سامبري
1: بورطابيرو بورطابيرو بورطابيرو